0: digamos, de tirándole leña al fuego para que realmente nos ataque. ¿Quién hace esto? Dios mío. Y ahora bien, cambiando de tema y poniendo atención en esto, con esto cerramos el análisis de este sábado, de este primer análisis. Hablemos de ese circo de Cain y el negocio millonario. Para cerrar este episodio tenemos que hablar de algo que parece sacado de una obra de teatro absurda, pero que está paralizando el corazón histórico de Rusia en este preciso momento. El rapero estadounidense Kanye West tiene programados conciertos en San Petersburgo y la ciudad está colapsada. Estamos hablando de hoteles de superlujo, como el Four Seasons, frente a la Catedral de San Isaac, totalmente bloqueados. La suite real, que cuesta alrededor de 600,000 rublos la noche, pues no tiene disponibilidad. Las entradas se agotaron en horas y la reventa está por las nubes. Para los productores y empresarios locales, esto es un éxito rotundo. Los restaurantes se llenan, el turismo extranjero llega y los rublos fluyen. Pero, amigos, detrás de las luces de este escenario se esconde una bofetada moral y una trampa geopolítica gigantesca. Yo no les traería este asunto si no es porque tiene impacto geopolítico. Y poner atención, la bofetada de la historia y las trincheras. ¿Y por qué es una bofetada? Piensen por un segundo, ¿quién es Kanye West? Un personaje mediático que públicamente ha lanzado elogios a figuras de personas que saludan al sol, ¿verdad? Y se ha paseado con camisetas con símbolos hindúes, ¿verdad? Esvásticas. Y ahora, este mismo personaje va a dar un concierto masivo en San Petersburgo, la antigua Leningrado, una ciudad que derramó ríos de sangre y soportó uno de los asedios más crueles de la historia para vencer precisamente a estos señores que saludan el sol. Incluso Vladimir Putin perdió a su hermanito ahí, ¿verdad? Según cuenta él. Como bien dicen muchas figuras públicas rusas que están estallando de indignación, esto es un insulto directo. Es una bofetada en la cara para cada soldado ruso que está ahora mismo metido en una trinchera, arriesgando su vida, convencido de que está luchando contra el extremismo radical. ¿Cómo le explicas a ese soldado en el frente, en la retaguardia, que la retaguardia le están poniendo la alfombra roja a un sujeto que representa todo lo que ellos combaten? Y es que no es solo eso. También tenemos la trampa financiera que están pagando los misiles enemigos. La indignación no se queda solo en el orgullo, amigos. Se va a las matemáticas de la guerra. Vitaly Borodin, director del Proyecto Federal de Lucha contra la Corrupción, puso el dedo en la llaga. Los honorarios de Kane, esos miles de millones de rublos que se convertirían en millones de dólares, ojo, no se quedan en Rusia. Tendrán que salir mediante esquemas financieros oscuros hacia Estados Unidos. Y aquí viene lo peor. Por ley, Kanye West tendrá que pagar hasta un 37% de impuestos federales por ese ingreso. ¿Y las arcas de quién, y las arcas de quién va ese dinero, amigos? ¿A dónde van? ¿A dónde va ese dinero? Exacto. ¿A Washington? Así es. El dinero de los ciudadanos rusos que pagaron su entrada terminará financiando el presupuesto de Estados Unidos, el mismo presupuesto que se usa para comprar los misiles, los proyectiles y los drones que luego caen sobre sus ciudades, sobre sus cabezas. Y la pregunta es, ¿por qué Putin lo tolera? ¿Por qué Putin tolera esto? Y aquí llegamos a la pregunta del millón, la que seguramente ustedes también se están haciendo en este momento. ¿Cómo y por qué el gobierno de Vladimir Putin tolera semejante contradicción en su propio territorio, en su propia ciudad natal? Amigos, en la geopolítica nada es casualidad, Permitir este mega evento es muy probablemente una jugada del Kremlin en la guerra de narrativas. Quieren demostrarle al mundo y a su propia población que Rusia no está aislada. Quizás quieren mostrar que el intento de Occidente de cancelar a Rusia fracasó y que las megaestrellas globales siguen haciendo negocios ahí. Buscan proyectar normalidad y poder, pero el costo interno de esta jugada es altísimo, despótico y estúpido. Están jugando con el malestar profundo de su propia gente y estirando la lealtad de unas tropas que no entienden esta hipocresía. Una vez más, la realidad supera a la ficción. Mientras en el Mar Negro se hunden barcos y en Gran Bretaña se cruzan amenazas de guerra, San Petersburgo se prepara el concierto más polémico de la historia, financiado accidentalmente a sus propios enemigos. Amigos, hasta aquí este análisis, un episodio cargado, ¿no? Pero absolutamente necesario para ver a las piezas que los medios no nos muestran. No olviden dejar su opinión en comentarios. ¿Creen que el Kremlin cancelará el concierto por la presión popular o dejarán que el show continúe? Suscríbanse a De Qué Hablan Geo, dejen su me gusta y nos vemos pronto, muy pronto. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos guapé. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.
1: تستخدم الولايات المتحدة اليوم التأشيرة كسلاح للسيطرة والمكافأة وقبل كل شيء للتشهير. هذه ليست مجرد مصادفات. الحكومة الفيدرالية توجه ضربة، أليس كذلك؟ في حالة إرنستو روفو، حيث تم تصنيفه كمهرب للوقود، مما يقلل تماما من شأن حزب العمل الوطني في هذا الملف. بمعنى أن حزب العمل الوطني لديه مهرب وقود كأحد أبرز شخصياته. خطاب حزب المخدرات ودولة المخدرات ينهار، لأن من لديه بالفعل مجرمان على الأقل في قبضة العدالة هو حزب العمل الوطني. وفجأة يظهر هذا الأمر، حيث يزعم المعلقون المكسيكيون أنه يتعلق بتهريب الوقود في محاولة للمساواة بين مورينا وحزب العمل الوطني، وكأنهم يقولون نعم، ولكن في مورينا أيضا هناك أشخاص متورطون في التهريب. لقد قالتها الولايات المتحدة، أي حكومة لا تتماشى مع مصالحنا هي حكومة معادية. بهذه الطريقة تنظر الولايات المتحدة إلى المكسيك كعدو. أعلم أنه من الصعب سياسيا ودبلوماسيا أن يصدر هذا التصريح يوما ما عن الحكومة المكسيكية، لكن الواقع هو كذلك. الولايات المتحدة تنظر إلى المكسيك كخصم ولا تراها حليفنا أو شريكنا، بل تراها حرفيا كعدو. إذا لم تستطع الولايات المتحدة الفوز عبر المسار الانتخابي، فأنا أعتقد أنها ستفكر مرتين قبل التجرؤ على الرئيسة شينباوم أو محاولة اختطافها. ومن هنا يأتي موضوع أندريس لوبيز بيلتران، أي محور ارتكاز مورينا. فأحد الأعمدة الرئيسية لدعم الرئاسة الحالية هو الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. لماذا؟ لأن لوبيز أوبرادور إذا خرج إلى الشارع فإنه يشل هذا البلد. لوبيز أوبرادور إذا خرج إلى الشارع يجعل هذا البلد غير قابل للحكم. إذن هذا الأمر معروف تماما في الولايات المتحدة. إنهم يحاولون البحث عن شرخ بين لوبيز أوبرادور وكلوديا شينباوم، رغم أنهما عرفا كيف يتعاملان مع الظروف بشكل جيد جدا، لأنهم يعتقدون أنهم سيضعفون حكومة الدكتورة كلوديا بهذه الطريقة. كلوديا شينباوم: كنت أفكر في موضوع التأشيرات وجوازات السفر هذا. يقضي المرء حياته، وإذا لم تكن مضطرا لاستخدامه فلا يهمك الأمر على الإطلاق، أي أنه لا يعني لي شيئا امتلاك أو عدم امتلاك تأشيرة أو جواز سفر. هل لديك جواز سفر أو تأشيرة؟ لا، لا، لا، أنا ليس لدي تأشيرة للولايات المتحدة. لا، لم أتقدم بطلب للحصول عليها قط، فالحقيقة أنني لم أكن مهتما أبدا. أعني، أنا أعترف طبعا بالمساهمات الكبيرة في المجال الأدبي والتكنولوجي، وهناك أماكن جميلة جدا أيضا، وبالطبع مواقع ربما كان يود المرء زيارتها، لكن الأمر لم يكن أبدا من أولوياتي. أتعلم، أي أنه لم يكن أبدا من أولويات الذهاب إلى الولايات المتحدة. والحقيقة هي أنه منذ عودة ترامب، أو بالأحرى منذ فوز ترامب في المرة الأولى، كانت لدي فكرة عدم وضع قدمي في الولايات المتحدة حتى للمزاح، ولا حتى لو كانت الرحلة مجانية. في إحدى المرات، حتى في إحدى الوسائل الإعلامية التي عملت بها، طلبوا مني الذهاب لتغطية حدث هناك عندما كانت ستجري الانتخابات في الولايات المتحدة حين فاز ترامب تحديدا، ولم أبذل أدنى جهد لاستخراج التأشيرة. أرادت الوسيلة الإعلامية استخراجها لي، لكن في النهاية لم يتم الأمر، أليس كذلك؟ لكن في الواقع، على الصعيد الشخصي، لم أشعر أبداً برغبة كبيرة في الذهاب إلى الاتحاد الأمريكي. أعتقد أن التأشيرة بالفعل، ولكي نكون صادقين أيضاً يا عزيزتي، هي أداة سياسية استخراجها لي، لكن في النهاية لم يتم الأمر، أليس كذلك؟ لكن في الواقع، على الصعيد الشخصي، لم أشعر أبداً برغبة كبيرة في الذهاب إلى الاتحاد الأمريكي. أعتقد أن التأشيرة بالفعل، ولكي نكون صادقين أيضاً يا عزيز.

صرح بذلك، ووزارة الخارجية نفسها صرحت به، لأنه فجأة عندما تسمع أنه سيتم سحب تأشيرتك لمصالح الولايات المتحدة، فذلك يعتمد على تفسيرهم هم لهذه المصالح. ومن هنا أعتقد يبدأ التحليل. لماذا؟ لأن المشكلة ليست في التأشيرة نفسها أو سحبها، بل في استخدام التأشيرة. أعتقد أن هذه هي القضية الكبرى التي يجب فهمها، ليس من أجل الشيطنة أو التجريم أو حتى التبرير، بل لفهم أن الولايات المتحدة تلعب بهذه الطريقة، تلعب بقواعدها وحيلها، وإحدى هذه الحيل في مجال السياسة الخارجية هي هذه الوثيقة. بالطبع سأكون دائما مع التحقيق مع من يجب التحقيق معه، ولكن عندما تكون هناك اتهامات واضحة، وعندما تكون هناك اتهامات دقيقة، وعندما تكون هناك أدلة، أليس كذلك؟ عندما يقتصر الأمر ببساطة على تصريحات مبنية على تصريحات، أليس كذلك؟ لأنه تم استخدامه على سبيل المثال في الحالة المحددة أندريس لوبيز بلتران، تم استخدامه كثيرا بمعنى أنه وبسبب شهادة ما، فإنه سيكون مرتبطا بتهريب الوقود. لكن الشهادة كما قالها أصحابها أو أولئك الذين عرضوا الشهادة في مناسبة ما، فهي تعني أن هناك طرفا ثالثا يقول إن أندي كما يلقبونه هو المسؤول عني، أي أنه شخص يقول لأمانة البحرية حسنا إنها شحنة خاصة بأندي، أليس كذلك؟ لنقلي اتصلوا به أو شيء من هذا القبيل. لذلك يبدو لي أنه حتى مع وجود الشهادة من المهم جدا، خاصة في التقارير الاستقصائية وفي العديد من العوامل الأخرى، ألا يتم التقليل من شأنها أبدا. نعم، أعتقد أنه في هذه الحالة المحددة لا يوجد تدقيق للاتهامات أو الأدلة أو الحجج الأكثر عمقا التي تساعدنا على التيقن من كيفية تقديم هذا التصريح، ولماذا يتم تقديمه، وما هو الغرض منه. ومع ذلك في المكسيك تمت الإدانة بالفعل، وحزب العمل الوطني PAN يطالب بملفات تحقيق لأن الولايات المتحدة سحبت تأشيرة شخص ما، أي أن ذلك الموقف الاستسلامي الدائم القائل بأنه إذا فرقعت الولايات المتحدة أصابعها فيجب علينا طاعتها هو أمر واضح تماما لدى العديد من الفاعلين السياسيين والإعلاميين في بلادنا، حتى أنني سمعت وقرأت لصحفيين يقولون لا أنت لا تفهم، كيف يعقل ألا تعطوا أهمية لكونهم سحبوا التأشيرة؟ حسنا، لنكن صادقين، بالطبع موضوع لوبيز بلتران يورط أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، لأن لوبيز بلتران بحد ذاته ليس موظفا عاما. لوبيز بلتران ليس كذلك، ولا ينتمي إلى حكومة كلوديا شينباوم. لم يكن لوبيز بلتران، لنقلها بهذه الطريقة، عامل قوة حقيقية داخل حركة التحول الرابع حتى. النقطة هي الحديث عن حماية محتملة من جانب والده ليتمكن من القيام بأي نوع من الأعمال. الآن هذا الأمر المتعلق بالحروب السردية مثير للاهتمام للغاية، وسنتطرق إليه، ولكن قبل أن أغير الموضوع وأسلك ذلك المسار، أود أن أوضح هذه النقطة. أعتقد أنه من المؤسف أننا في المكسيك نعيش حقبة يسعى فيها المرء مجددا إلى إعطاء أهمية مفرطة لكل ما يأتي من الولايات المتحدة. أصر على أن الأمر لا يتعلق بإعفاء أحد من المسؤولية، بل يتعلق بالتحقيق والمساءلة، ولكن ليس لأن الولايات المتحدة تطلب ذلك أو تمليه، أو لأنها تستخدم هذه الأدوات. أما الآن فما فعله لوبيز بلتران هو استباق لحركة إعلامية في الواقع، لأن الولايات المتحدة كانت قد اتخذت قرارا بإلغاء تأشيرته قبل أشهر حسب فهمي. وهنا هو يتساءل عن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، ويؤكد أنه ليس لديه أي مشكلة أو أي نوع من المخالفات التي قد تلطخ سمعته أو تبرر سحب تلك الوثيقة منه. أرى أنه بالطبع هناك موضوع الرسالة الذي أثار أيضا الكثير من الشكوك. شخصيا أعتقد أنها رسالة في جوانب كثيرة ليست موفقة تماما، أليس كذلك؟ بصراحة لا أعتقد أنها الأكثر توفيقا. في بعض جوانبها أعتقد أنه نجح في التعبير عما يريد، لكن في معظمها للأسف يبدو أحيانا أنه يتخبط يمينا ويسارا. ولكن في نهاية المطاف ما أعتقد أنه يبرز حقا في تلك الرسالة يتعلق بمسألة قوله أنا بريء ويمكنكم التحقيق معي ومراجعة ما تريدون. لماذا؟ لأنك هنا ترهن كلمتك علنا، وإذا لم تكن الحقيقة فإن ذلك يجلب عواقب وخيمة تماما، وعندما تكون حقيقة فإنها تضعك في موقف قوي من نواح عديدة. لماذا قلت لك إننا في حرب، في هذه الحرب السردية؟ لأن الأمور على سبيل المثال ليست مجرد صدف، الحكومة الفيدرالية توجه ضربة، أليس كذلك؟ في حالة إرنستو روفو حيث صنفوه كمهرب وقود، وتشيكوليرو مما أسقط تماما مصداقية حزب العمل الوطني PAN في هذا الملف. حزب العمل الوطني لديه مهرب وقود كأحد شخصياته البارزة، ذلك الخطاب حول حزب المخدرات أو دولة المخدرات ينهار تماما، لأن الحزب الذي لديه بالفعل مجرمان بين يديه أو على الأقل أمام القضاء هو حزب العمل الوطني. وفجأة يظهر هذا الأمر حيث يقول المعلقون المكسيكيون المزعومون إنه بسبب تهريب الوقود أي محاولة مساواة مورينا بحالة حزب العمل الوطني بالقول آهن نعم، ولكن في مورينا أيضا هناك أشخاص متورطون في تهريب الوقود. قضية قوائم لويزا الكالد الشهيرة على سبيل المثال، بعيدا عن وجود خطأ في المنهج وخطأ في الإجراء وخطأ فادح في التوقيت السياسي
وهو ما يجعل أيًا من هذه الجوانب الثلاثة غير مبرر، فإن اعتبارها قوائم سوداء تشبه النازية أو المكارثية أو اضطهادًا ديكتاتوريًا

0: من الحكومة الفيدرالية يبدو لي بصراحة أمرا غير منطقي تماما. لكن ماذا تقول المعارضة؟ تقول المعارضة: آهن، أنت تتهمني أنا على سبيل المثال بأنني قمعية، أنت تتهمني بأنني قمعت وسائل الإعلام في عهدي، أنا أتهمك أنت بأنك أنت القمعي وبأنك أنت الحكومة الدكتاتورية، وتدعم الولايات المتحدة هذه المواقف بإرسال كتاب أعمدة من حركة ماجا للنشر في صحيفة وول ستريت جورنال بأن المكسيك تعيش بالفعل نوعا من الديكتاتورية في ظل حكومة تسعى لتقويض حرية التعبير، وكذلك ما يحدث في شبكة فوكس نيوز، أي أن هناك تبادلا للاتهامات، وحالة مارو كامبوس الملموسة بالطبع، أليس كذلك؟ مارو كامبوس التي تمت الإشارة إليها، وبدأ التحقيق في قضية مارو كامبوس بتهمة الخيانة العظمى، ثم جاءت الضغوط والضربات ضد روبن روشا نفسه. هذا لا يعني وجود أبرياء أو غير ذلك، هذا يعني أنه يتم استخدام أدوات مختلفة لتوجيه أصابع الاتهام لبعضهم البعض، ومحاولة اتباع استراتيجية أعمق بكثير في لحظة معينة. لقد قالت الولايات المتحدة: أي حكومة لا تتماشى مع مصالحنا هي حكومة معادية. وهكذا ترى الولايات المتحدة المكسيك كعدو. أعلم أن من الصعب سياسيا ودبلوماسيا أن يصدر هذا التصريح يوما ما من جانب الحكومة المكسيكية، لكن الحقيقة هي أن هذا هو الواقع، أي أن الولايات المتحدة ترى المكسيك خصمنا، لا تراها حليفنا ولا تراها شريكنا، بل تراها حرفيا كعدو. لهذا السبب يجب زعزعة استقرارها. ولماذا؟ لأنه في الحكومة المكسيكية، بعيدا عن الجوانب المظلمة الموجودة وبعيدا بالطبع عن تلك الشخصيات البغيضة الموجودة أيضا، الحقيقة هي أن غالبية أعضاء مورينا هم أشخاص يؤمنون بالسيادة. إذن هذا هو جوهر ما يزعج الولايات المتحدة، حكومات سيادية تمنع بشكل أو بآخر الولايات المتحدة من تنفيذ أجندتها دون أي قيود، كما يحدث في الأرجنتين أو بيرو أو ما سيحدث في كولومبيا أو ما يحدث حاليا في تشيلي. باختصار، هم يريدون بالتحديد حكومات لا تكون أي نوع من الاحترام لأراضيها، وتكون مستعدة لبيع كل ما يلزم حتى تتمكن الولايات المتحدة من تخفيف حالة التبعية التي تعاني منها تجاه الصين، خاصة في موضوع سلاسل التوريد وبالطبع سلاسل الإمدادات المتعلقة بالرقائق وبالرقمنة وبأسلحة الحرب وغيرها. وهنا نصطدم بالسبب الجوهري للولايات المتحدة، وهي تعمل على بناء السردية في هذا الاتجاه. دولة مخدرات، رئيسة مخدرات. المكسيك لا تستطيع التعامل مع تجار المخدرات. تجار المخدرات أصبحوا الآن جماعات إرهابية. اليسار والتقدمية والإنسانية وكل من يفكر بطريقة مختلفة أصبحوا أيضا إرهابيين، بمعنى أنها مهدت الطريقة تماما للولايات المتحدة لتتمكن من مهاجمة المكسيك سرديا، بهدف ألا يقتصر الأمر على الكلمات بل ينتقل إلى الأفعال لزعزعة استقرار حكومة أكرر قد يكون لها ما لها وعليها ما عليها، ويمكننا الاتفاق معها أو لا، لكنها في نهاية المطاف ظلت صامدة في العديد من النقاط التي تعتبرها الولايات المتحدة غير مقبولة، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الصناعية وقواعد المنشأ وما يخص الليثيوم والمعادن الأرضية النادرة، وهي مواقف عبرت عنها المكسيك بصراحة أنها لا تنوي تعديلها. ومع ذلك بالنسبة للولايات المتحدة هذا يعتبر إهانة، هذه إهانة، ولذلك تدرك أنها بحاجة إلى حكومة مطيعة في المكسيك. الآن ماذا يمكن للولايات المتحدة أن تفعل في هذا الصدد؟ حسنا، نحن نرى ذلك الآن حتى في حالة بطل آخر من أبطال هذه القصة، وهو البرازيل مع الولايات المتحدة. لنذكر يا صديقتي العزيزة أن استراتيجيتهم تبدأ بوضوح شديد، تبدأ بالطبع بوضع بيادقة وعملاء محليين يبدأون بإثارة الضجيج ويبدأون باتخاذ مواقف ضد الحكومة الحالية ويطرحون أنفسهم كمرشحين للرئاسة. تقوم الولايات المتحدة بتمويل كل واحد منهم وتبدأ بالضغط على شعوب تلك الدول، وتحديدا بالقول إنه إذا لم تكن هناك قبول لهؤلاء الأشخاص فسيتم قطع المساعدات وقطع الإمدادات وسيفتعلون أزمة اقتصادية، ثم يقومون باختراق الهيئات الانتخابية التي تقع في أيد خاصة وبذلك يمكنهم السيطرة عليها. النقطة الأخيرة هي أنه إذا لم يحدث أي من هذا فإنهم يلجؤون لاختطاف الرؤساء كما اتضح بالفعل في فنزويلا. في فنزويلا حاولوا اختراق الهيئة الانتخابية ولم يفلحوا، حاولوا تهديد الفنزويليين ولم ينجحوا، وضعوا أسطولهم على مرمى حجر ولم ينجحوا، لم يتبقى أمامهم سوى اختطاف الرئيس. في حالة البرازيل، البرازيل هي التي تدافع عن نفسها بكل قوتها. لقد منعت بالفعل مراقبي الانتخابات الأمريكيين الذين هم في الحقيقة عملاء من دخول بلادهم، والآن رفضوا أيضا السفير الأمريكي الذي تم تعيينه. لماذا؟ لأن البرازيل ظلت لأكثر من عام بدون سفير أمريكي، ولا يمكننا إنكار مدى غرابة ظهور سفير في الوقت الذي ستبدأ فيه العملية الانتخابية في البرازيل أو أنها بدأت بالفعل. لذا فمن الواضح أن الولايات المتحدة تسعى للتأثير بطريقة أو بأخرى. ما حدث هو أن البرازيل وضعت حدا لذلك وقالت لهم: لا، الأمر لن يسير بهذه الطريقة، لن أقبل السفير في الوقت الحالي ولن أقبل مراقبي الانتخابات التابعين لكم. هذا يحدد بشكل قاطع المسار الذي يجب أن تكون عليه العلاقة غالبا مع محاولات التدخل من قبل الاتحاد الأمريكي. في المكسيك اتخذ القرار بإقرار قانون ينص على إذا تدخلت في وقت ما فيمكنني إلغاء الانتخابات. وهذا أكثر من مجرد رسالة داخلية، بل هي رسالة للخارج، رسالة موجهة إلى الولايات المتحدة نفسها. لكن بالنسبة للولايات المتحدة، هناك فرق بين البرازيل والمكسيك، وهو القرب الجغرافي الذي يعد أساسيا بالنسبة لهم ويجعله تكاملا جوهريا. وهنا تسعى الولايات المتحدة بطريقة أو بأخرى لفرض قواعدها مباشرة على بلادنا من خلال تلك الأنواع من الحملات الدنيئة التي يتم إطلاقها فجأة. ولماذا نقول إن هناك حربا؟ حربا سردية يا صديقتي العزيزة. لماذا؟ لأننا نشهد نزاعا للسيطرة على التفسير. نحن نشهد نزاعا للسيطرة على الحدث، ونشهد نزاعا للسيطرة على الحقيقة وصياغتها. إنها لا تسعى حقا لإنصاف الحقيقة، أبعد من ذلك بكثير. إنها تسعى لتشكيلها، تلك هي الحقيقة. تسعى لجعل السكان لا يفسرون الأحداث من إطار يخدم أحد المتنافسين. وبالطبع تشارك الدول وتشارك الحكومات والقوات العسكرية والشرطية، باختصار يلعب الجميع دورا حاسما بما في ذلك الشركات في بناء هذه السردية. إنها حرب تقليدية، أليس كذلك؟ حيث تسعى للسيطرة، نعم، على الأرض. ولكن بتعبير أدق، في الحرب التقليدية تسعى للسيطرة على الأرض، أما في حرب السرديات فأنت تسعى للسيطرة على المعنى، تسعى للسيطرة تحديدا على لماذا يحدث ما يحدث على تلك الأرض. أجد هذا الأمر حاسمنا. كيف يتم التنازع على هذه السردية ليدرك الناس كيفية تطورها؟ على سبيل المثال، هناك عدة مجالات يمكن أن نسميها متزامنة. إذا اعتمدنا مثلا على الجانب التقني البحتي، فهناك بالطبع الحقائق، أليس كذلك؟ وهي ما يحدث وما وقع بالفعل وسبب ذلك وما جرى. ومن هنا يأتي دور ما يسمى بالإدانة أو المسؤولية، أليس كذلك؟ إذ تلعب الإدانة دورا في تحديد من المسؤول عن هذه الأحداث. وهنا يبرز مفهوم الشرعية، أي من له الحق في التصرف في كل هذا. وبالطبع الهوية، الهوية تجيب على سؤال من نحن ومن هم الآخرون. الآن الخوف والاستياء والعاطفة هي عوامل رئيسية في حرب السرديات. لماذا؟ لأنك من خلال السرد ومن خلال التصريحات والآراء تدفع للشعور بالخوف أو الاستياء أو الفخر أو الكراهية أو حتى التضامن، أليس كذلك؟ وهذا هو ما يقودنا إلى جوهر النقاش. ما الذي نفعله لمواجهتها؟ كيف نكشفها؟ كيف نفهم ما وراءها؟ أعتقد أن علينا البدء من هنا، تحديد العدو وفهم من هو العدو حقا وماذا يريد وما الذي يطمح إليه في بلادنا، لأننا بهذه الطريقة نستطيع فهم المعلومات التي تقدم ولأي غرض تقدم ولماذا تعرض ومن أين تأتي، وهو أمر أراه حاسما للغاية. لا توجد مرحلة محددة بحد ذاتها لحرب السردية، لا توجد مراحل كتلك. قد تبدأ من التهديد، أليس كذلك؟ وصولنا بالطبع إلى التلاعب والعدوان. وباختصار، الكثير من الاستيلاء على المفاهيم التي تلعب دورا بلا شك. على سبيل المثال، لأوضح لك الأمر، ليس من الصواب أن تصف مجموعة مسلحة بأنها منظمة إرهابية كما تفعل بعض العناوين. ليس قول تدخل عسكري كقول عملية دفاعية. وهذه هي المصطلحات التي نشهدها حاليا منذ أيام، ومع هذه المواجهة في مجلس الشيوخ ومع هذه الأحداث في المجلس، وصفتها وسائل الإعلام بأنها اشتباك. لا، لم يكن اشتباكا. أقدم نائب وتحديدا من حزب الثورة المؤسساتي PRA على الاعتداء على آخر من حزب مورينا، لكن العنوان والتغطية الإعلامية صور الأمر على أنه اشتباك بحد ذاته لتقليل أهمية الواقعة. الآن في هذه الحرب السردية هناك عامل مهم جدا، وهو منطق نحن ضدهم. بمعنى، وهذا ديدنهم منذ البداية، يسعون لتقديم الخصم بصورة تجرده حتى من إنسانيته، أليس كذلك؟ تقليص شأنه وتجاهله وتبرير أي إجراء يتخذونه ضده من خلال ذلك. بل غالبا ما يصور ذلك الخصم ككيان متجانس، أي أن الجميع يفكرون بالطريقة ذاتها، أي أنهم جميعا متشابهون متطابقون تماما. ومن هنا تبدأ نوع من الأخلاقية التي يطرحون فيها أنفسهم كحامل الحقيقة، وأنهم هم من يتصرفون بشكل صحيح، وأنهم هم الأخيار. باختصار، هذا المفهوم برمته عن الخير والشر نراه الآن في شيطنة وتجريم الشيوعية، أليس كذلك؟ على سبيل المثال، لذا يبدو لي أننا في المكسيك منغمسون بالفعل في كل هذا، حيث يزداد الخطاب والسردية تطرفنا يوما بعد يوم وبقوة أكبر وعناد أكبر، لأن الهدف هو التأثير المباشر على انتخابات عام 2027. هذا هو ما تسعى إليه الولايات المتحدة. الآن إذا لم تستطع الولايات المتحدة الفوز عبر المسار الانتخابي، فأنا أعتقد حقا أنها ستفكر مرتين قبل التجرؤ على المساس بالرئيسة شينباوم أو محاولة اختطافها. ومن هنا يأتي موضوع أندريس لوبيز بيلتران، أي أن ركيزة استقرار حزب مورينا وأحد أهم معاقل دعم الرئاسة الحالية هو الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. لماذا؟ لأن لوبيز أوبرادور إذا خرج إلى الشارع فإنه يشل هذا البلد. لوبيز أوبرادور إذا خرج إلى الشارع يجعل هذا البلد غير قابل للحكم. إذن هذا الأمر تدركه الولايات المتحدة تماما. يحاولون إحداث قطيعة بين لوبيز أوبرادور وكلوديا شينباوم رغم أنهما عرفا كيف يتعاملان مع ظروف مختلفة بشكل جيد جدا، لأنهم يعتقدون أنهم بذلك سيضعفون حكومة الدكتورة كلوديا شينباوم، لأنه في نهاية المطاف يمكنك القول إن أندريس مانويل كان فاسدا وأنه كان يحمي نزوات ابنه، أليس كذلك؟ وبهذه الطريقة يقارنونه بأي رئيس سابق آخر ليفقدوا ثقة المواطنين أنفسهم. لذا يبدو لي أننا في هذا الوضع يا صديقتي العزيزة منغمسون في حرب سردية لا يمكننا تجاهلها. روسيا نفسها قالت إنه لا ينبغي إقحامها، وأنهم يريدون إلقاء اللوم عليها في قضية تهريب أسلحة، وأن المشكلة الحقيقية تكمن في جانب أوكرانيا، أليس كذلك؟ هذا ما قضت به وهو ما صرحت به الحكومة الروسية تحديدا. وهنا أختتم فقط بتذكير بعامل حدث أيضا وأعتقد أنه لا ينبغي إغفاله بأي حال من الأحوال أو لا يجب تجاهله بأي معنى. في الوقت الحالي لم تنجح أقصى اليمين في المكسيك في جعل خطاباتها تحظى بالزخم المطلوب، لم تتغلغل بالقدر الكافي، وهذا بسبب ما قلناه عن الافتقار إلى المصداقية، ونرى ذلك عندما يتم استهجان أهم مرجعياتهم الإعلامية والإشارة إليهم ورفضهم. لقد علقنا في وقت سابق على سالناس بليجو عندما أطلقوا عليه لقبنا في ملعب أستيكا، وعلقنا على ديلاتوري عندما استجوبه الناس بقسوة في الشوارع، لكن لا تزال هناك نقطة أخرى تصبح حاسمة في كل هذا النقاش. قد يبدو الأمر تافها لكنه ليس كذلك. باتي تشابوي التي تعد أداة من أدوات تي في أستيكا للوصول إلى قطاعات من السكان لا تصل إليها طاولات التحليل ولا تصل إليها آراء برامج مثل برامجنا، هذه الشخصية أساسية للوصول إلى تلك الجماهير. حسنا، لقد ذهبت إلى حفل كريستيان كاسترو وتم استهجانها من كل مكان. لماذا؟ لأنهم أصبحوا الأشرار، لقد تحولوا بالفعل إلى أشرار القصة. سالناس بليجو ديلا توري باختصار قناة تي في أستيكا التي تعتبر الذراع الإعلامية الرئيسية لأقصى اليمين في المكسيك في موقف رفض من قبل المواطنين أو من قطاع من المواطنين. لذلك هذه المفاهيم التي سعت إلى التقليل من شأن حكومة كلوديا شينباوم من الواضح أنها لم تنجح، أليس كذلك؟ هذا صحيح، وأنها تتكرر وتبدو حتى وكأنها مسرحيات مفتعلة خلال جولات وزيارات الرئيسة. ويجب أن نقول هذا، وهذا اعتراف بكيفية تعاملها مع طبعها وكيف أصبحت تستمع بانتباه أكبر، وهناك تغيير جذري بالكامل. قبل عام على سبيل المثال، أو عندما بدأت هذه الجولات وكان هناك كل هذا النوع من الترتيبات حول الرئيسة. نعم، لاحظ أن شيئا تمتلكه الرئيسة شينباوم وأجده أمرا بارزا للغاية هو ضبط النفس والذكاء العاطفي. أي أن شينباوم نادرا ما تفقد هدوءها، ونادرا ما تفقد السيطرة على أعصابها، وهذا يعود لكونها شخصية صادقة بمعنى أنها تحب التعامل مع الناس وتحب التواصل معهم وتحب الاستماع إليهم، ولهذا السبب لا يشكلون ضغطا عليها بهذا المعنى. لا ترتبك برؤية شخص غاضب ولا يزعجها رؤية شخص يعترض عليها، بل تعرف كيف تفرض حضورها في بعض اللحظات حتى عندما يتعلق الأمر بالقول دعوني أتحدث أو لنرى ما هو الحل الذي سنقدمه. أي أنها تسيطر تماما على الموقف، وهذا يحدث بالتحديد لأنها تعرف ساحة العمل جيدا. شخصيا انظر، الأمر يشبه حالة أندريس مانويل، فهو لم يصبح من هو عليه لأنه مستيقظ يوما ما وقرأ الصحف، بل كان كذلك لأنه جاب البلاد في مناسبات لا حصر لها، ولأنه عرف هذا البلد وعرف المجتمع وعرف المكسيك من جذورها. بالطبع عندما كان يواجه أي ظرف لم يكن يخشى أهالي القطاعات المهمشة ولم يكن يخشى الناس من مختلف الطبقات الاجتماعية، لأنه اعتاد الحديث معهم ولأنه كان يعرفهم تماما. نفس الشيء يحدث مع كلوديا شينباوم، أليس كذلك؟ قد تأتي سيدة غاضبة جدا للقاء كلوديا شينباوم مثل تلك التي في تامبيكو، أليس كذلك؟ ولا يحدث شيء، لا يتغير أي شيء. أي أن شينباوم تقول اسمعيني لا تقولي ذلك، دعينا نرى كيف أساعدك، انتهى الأمر، إنها تحل الأمور بطريقة مناسبة. نفس الشيء حدث في حالة دفني التي انتقلت من الصراخ، أليس كذلك؟ من الهتاف باء ارحلي ارحلي، شكرا لك يا سيادة الرئيسة، بمعنى أنها تجيد التعامل مع تلك المواقف بشكل جيد لأن كلوديا شينباوم تعرف ما يعنيه التعامل مع الناس، التعامل المباشر. ليست شخصية تفتقر لما تقوله بنفاق، أوها أنا أحب الناس، وعند الجد لا تعرف كيف تتعامل معهم كما حدث مع فوكس أو كالديرون أو حتى إنريكي بنيانيتو نفسه الذي كان يتطلب بيئة خاضعة للسيطرة تماما لكي يتمكن حتى من التعبير عن نفسه. لذا يبدو لي أن الرئيسة عرفت كيف تلعب أوراقها بشكل جيد جدا في تلك اللحظة، وهي اليوم نعم ذلك الحصن من المصداقية الذي تمتلكه، التحول الرابع 4T لمواجهة أي نوع من الاتهامات أو أي نوع من الأخبار الكاذبة. هذا أمر إيجابي من جانب المصداقية. القضية هنا أيضا بالطبع هي أن الرئيسة لا يمكن أن تتعرض للاستهلاك في هذا الجانب، وهنا يجب على حزبها مساعدتها بقرارات صحيحة ومواقف صائبة في اختيار المرشحين والمرشحات الذين يساعدون بالضبط في أن تكون الحكومات المحلية جزءاً من حل مشاكل أولئك الذين صوتوا لمورينا أو للتحول الرابع نفسه، لا أن يكون هناك صراع يشعر فيه الناس بالخيانة أو بالتضرر بهذا المعنى. أنا أعتقد حقاً أن شينباوم على سبيل المثال ولوبيز أوبرادور يمتلكون تلك الميزة التي يجب على جميع السياسيين الشباب تقليدها، أليس كذلك؟ أندريس مانويل نفسه وأندريس لوبيز بلتران وغيرهم الذين يضعهم البعض بالفعل في حسابات سباق 2030، أعتقد أنهم لا يزالون يفتقرون إلى تلك العملية ويفتقرون إلى ذلك التعلم الذي قام به والده في حالة أندريس لوبيز بلتران، وهو مرجع عظيم، السفر عبر البلاد ومعرفة البلاد ليس مرة واحدة بل عدة مرات، لأنك دائما تجد شيئا جديدا، وهذا يصبح حاسما في النقاشات، وإلا فإنك ستنتهي بكونك سياسيا مكتبيا، سياسيا نعم، تقنيا جدا، وكل شيء تكنولوجيا. هنا لدينا إحصائيات، ولدينا هذا وذاك، ولدينا كاميرات صغيرة، وما تريدونه من فيديوهات وغيرها، لكن إذا كنت لا تعرف الميدان، وإذا لم تشم رائحة الأرض، وإذا لم تشعر بنبض الشعب، فلن ينفعك بشيء، بغض النظر عن ماذا يسمى، أن تكون ابن من تكون. أليس كذلك؟ وليس هو فقط، أكرر، أي شخص آخر يريد ممارسة السياسة بجدية في المكسيك يجب أن يأخذ ذلك المرجع من شينباوم ولوبيز أوبرادور في معرفة الناس، أليس كذلك؟
1: هذا صحيح، هذا صحيح. حسنا، شكرا جزيلا لك يا خيسوس إسكوبار توبار على هذا التحليل الأسبوعي لام أهورا إم إكس، أهورا إم إكس. لا يا رجل، الفضل يعود إليك يا صديقتي العزيزة، نلتقي في الأسبوع القادم. أوه.